وعطيناكم من حقنا والخبز تألوه المعادن سيدي. على المزارعين التساوي.